0: شكرا يا فارس.
1: وانسك يا شمال.
0: طبعا.
1: 133 10 New York.
0: 133.
1: Lincoln John Henry 4553. LJH 4553. V. Dewey Hill.
0: Dewey Hill.